عيطولو البلت وفوق صدرو وحلولو ميداليا يخرج من البوت يريلو أشعيرو

ودي كينت الفوتش سبيها تا ميري سبيتيري واردة تا شمش وسندو كنسونتا تا جو كتايار و لول فايلا ليها بيت

ليه ماري ماريا بالغراتسيا ميا السينيور ميا امبير كانتي وسط النساء وامبيرك الفروت تالجوفتيه